0: طولين تغير وداي التكسيد ولينين وساكك لسي طول لساكك طال ويأويدي ويأوليين ولين وزلتي صوف ولزللللل وعكا لكسي سعيد ولين وزاد ولزاد وزاكتي طولين ويأتري وصل لسي طول ولين
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared, head scared. Oh, he's scared, head scared.